0: دوال ليبا هوديني آل دارودو بونجو كبيرة كيف يابسو 27
1: جيمي ترن
0: اوناكم باي بريكفيس آل حميس في لودو في 27 قاعد امبارا اللوم نسبر لسسكلكم البيدوز الجورناتا التايبة دا الوقت انكم بلوكتر من الكبار تانا تايلر سويفت غوريلاس جاي انت شايتا ثرو باك وكول بونجو
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: بينج بوني كلاب هذا لودو كيف دو لاشن سين عشرين بونجو كبيرة الهميس في لودو دي كنات تشابرون فوق بي جيمي وترنون بي بريكفست هونيك نجو نرتورناو فتيت البوت من الويكند اوفيامنت التوبيك تاع دن الجيما ابارتي اللي كان انو استا الاتريكو كينو كول اسعانا اللي امرو هند ان هند برو اللوم اتنبرو نكونو هانا نتكلم في اسمي اثني برافو نكون دا شيء بوزيتيف
1: لا ينا مش اش منيش دا
0: مال الفي
1: جست اش ما تنشو سي ديفنس اش اش مدار دالو دا نكون انستا مياك
0: ينا ها سيتن اسي التمبراتورة
1: اسا يلا يلا انرجا نوهرا جسا نايت كامت اهيا
0: من اسي اقبل ميا او من اسي اقبل ما ترن لزلي باتل نايك
2: بونجو جيمي و ترن
1: بونجو
2: جيمي نحسب اللو من تركب شاتل باس ديرتا مدار من جو الدار straight al jol straight al jol studio na sepash ishara le awa barra
0: lo le
2: top clock
1: hey bravi
0: bonjour mira li awa hanu bat le batek
3: jo jamie u tay le anda kra jo jamie na
0: sa dara
3: mush na sa fles le tsawa yena na hdem delivery men bolderi السول دو دو الاربع تيم لي قدو ما بدايش الهصة ما بدايش الهصة ليسي نفنتي فانتا شول مدور بهجيج قدمو ورا ما بدايش الهصة
0: اللو ما تغصو ما لا زكو انكونو بوزيتيفي
1: يلا اكو لفاري تيم بدلو الله يارا شان نبزونا
0: استانا هروش سبارا ونجا نتشكا كيف نتبتش الشول اليسان كوربو بكتار دريك فوق بي بونجو
1: بونجو

سايف هوغل موفن تو ذا سان هكا بدا الوقت ردقوا الى 11 تفلود وبالتمبرتوري بالموت الموت لاين برا نسبرا لقدي كل الجورنات طيبة سوسا سر نطلو في تجلين التمبو وفرت من اكل كل نكم لنتكلموا دوار البرفرمنت كل اللي احنا نكون وعدي نعملو على الماتو للويكند بشتناتو كويهت من لقوة possibly.

وبي شانيلا هناك كومبلوماتو للمساج تاعكم وايدوا لي شني ديك الشهاجه واحده اللي ما لخاتش تعمل دي الجمعه يولي لك بوسبوني من جمعة اللهرة ومرنا الشلك شتا اللغة هين بش لستياكم الواتو لي فوق واتساب فوق 99-000-897 هنقبل ما برونو مارس و تيدي سويمزا لسا فوق بين

اللي سمعنا واحدة من الأخر اللي سمعنا مانت بيونسي كوين كوين بين هوبنا يدلينا دي كانت بريك ماي سول فوق بي شانيلا ونكا الهاميس فلاشية وكنت تايلك الأول اللي يينا إلني من الجمعة الأخرى نترا تاني بش نغسل الكاروتسا ويا شهاجة اللي ديم نبقسبوني ونسبيتش وانا من الساكم تقبز لي ومبات ونسبيتش انا هدا كاروش وسأسيتك ليلك شيني هاجة اللي تترا تاني وباتت لي مارلين وقالت لي شهاجة اللي نتراتيني دي الجمعة ومنش براود بيها ايا الهويج نالا البايلز تالهويج سلاين وبروبيو ايكو اللي ابتتشينا عمل في دنس خانا نفمكو كور مالين ينا دقشين في الساطة فوق اللوندري سو ينا نخبك عندي فيتسيون هوب نارا البن فويت بياتشير كبير مش عشان سبيقا لا ما اكنو بياتشير سو ديك ما خسبش لي نتراتيني اما اه نفمك عش جيلي يكون عندك الهاجة اللي دي انتا يتوي اصانا ملا اصانا سبحينا ليا و تسبتشا اطمتا ملا و من عندو اللوندري و في الكاستيا يمن عندو الكاروزة تحسب يكا عندك فورسي انتي شهاجة اهرى اللي تشتق سمعنا قبل ما تقولي فوق واتساب فوق 99 triple 0 897 قبل ما بنسن بونا لسا فوق بي

لويس كابالدي اللي هيكون جوابيزنا دالوقت في سامر دايز الشهر الديهل دي كانت ستي لاف من عنده فوق بي على هميز فلاشية وكنت نسأسيك لو ايشيني شهاجة اللي بديت تترة تاني دل الجمع بيش تعمل وباتت لماري قالت لي مشين قالت لي ما زوجي ايلو يترة تاني شهر سخيه بشوخة للفريمز جو كاميرا تصدى كم نفت ميك ماري كم نفت ميك اجدان وويهت من الارجومنتي اللي يقولوا مامي ومسير ومن ياف كما وكتر مالتيني اللي كلهم الستس من دي الهاجة اشتخسب اللي تكون انت استنى الراجل بيش يعمل لك شهاجة جوا الدار.